صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قبر پر ہر چیز ختم ہوتی ہے, پیسہ, وقار, عزت, اکر, غرور, نفرت اور منصوبے, اور صرف عمل باقی رہتا ہے. اے اللہ, ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. آمین.